0: بچے خمر دکھائیں
1: ٹھیک ہے
0: ارے ہمیں آتا بک خمر چھپائیں
1: مرسی مرسی جاک کنو میں من کس
0: شبا چلوم اتنو ترگان
1: شبا چلوم ترگان شبا چلوم
0: شبا چلوم البحیر
1: شبا چلوم البحیر بکن شلا حوب لبیت کنیسے جنب
0: خمر دکھائیں لما البحر في شعلائهم للدور آمر بالكاتيكومين أيانو إذي تقول
1: بدا حزان من تل أبيب
0: ما شيخ تل أبيب
1: يدو عشيقون يروسان مش روسان تل أبيب له عليهم بحزن مش أم نورمالي صريخ لك بالكاتيكومين
0: شبان شلو خمر خمر دخاين
1: شكي
0: الدبارين شامرت اليوم بيت الكنيسة بعينيان عليا من روسيا ما أني أكيد لخا عصولي تزمر مورد بتقلب
1: مرسي إذا مرسي كان شعا قدولا إلى عم إسرائيل وإن كل أحد وإحد ميتانو يكاح لما بايتا إذا أولي أحد وشناهم يعصي مجباء وزخوتو تقين علينا ونسكيلي لوت ببيعتها
0: أمين
1: شبت
0: سلام خمد خمد هاي
1: راك عندك قلت ليش انا خلاص مثل بسلبي عندك حباله لازم
0: قبل ليكم هو يقول السميات بعينين عليا
1: يا سميات زين يا سيم يا سيم خليك
0: انا كوري له
1: انا بتونه ذات لو معرب
0: بسلبي بسلبي
1: حبال على كل مسيش تم بتبيت ويا شين
0: بسلبي انت سمع
1: يا اخي اسمع ايمن خير انا زين
0: يلا انا سامس
2: ايش اذا افتعال
1: مكنتش نردمين
0: ريح ما عدبك مسلمين
2: لا انا لو مريح على الكباريكا ايما انت متعكيش اسلامي لا
1: لا